ما مري هاو شبه وانا مرات واقع لمشي ناكو ينا ان تملا هو رماتل كمان قال فاقين لديك مولاين تدي عرفتونا الي تيك عالان لتاتي تونا الي تاسي صوتو كما لبها بشوب دانيال رانتي.